على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميل حميم. أحمد ربي الحسين حمدا كثيرا.

وقبل وجوده نهل وآله فينعل وسحبه وكرمي صلى على من جهلا خير النبي فلذا حين أبونا جدلا.

ذاك سبيل طلبي طبيب أهل سقمي. صلي على باب الهدى ناي المدى مول الندى ليس الهدى ماهي الردى باب الهدى والكرم وذل من حل الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والخمين بزاسنا واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأهيد من باستقامة يقود إلى الجنان من همي. صل وسلم يا خدير على سراجك المنير وهو البصير والنصير بنقم ونعم. ذاك رسول راحتي وذاك رهب راحتي وذاك صلف ساعتي ذاك رسول الملعمين.

وهندك وجلي وهنده وفقمي. يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفاك سلمي. صلي وسلم على من قد اجاب ببلا يوم ألست اولا قبل

بلا أذى أو ألم. صل على خير نبي خاض الورى بالأدب ليلة مهوة حبي وتهرسي تأبي.

لسكر أو لعمي فإنه قد ظفر بما يديم البصر ولا يلاقي لرر يوم اجتماع الأممي فمن دهام الحياء لمن له قرقراء مبجلا فخبا خيرات اهل الهمم ومن هلا سيء خرا مولد سيد الورى تبركا فسيرا.

يكفك يد المرخمين ينظر القلب سراب من ذلك الماء بالمجاب والخلب يحيد نعاب وأنت خائن يهتمي هي مولد البصير يمل هي على والديور فيه جفاء لصدور لكل هاد ينتمي سلام.

وكان واضحة يلهك بتبسمي. وهو جليل الخلب بياله مسرب بهمرة وأهدب وأنجل صور سمي. يفدر في أذن ابتزام كالبرق أوه بالخمام ولهكه يجل سلام كسرج في سلمي. ووجهه مدور وهو خميس أسحر وهو بحي أزمر مرتل تكلمي. فانما ذهبي في غدي المعذب وكان سبط الخصب منه سوى سممي كامل اذن ادحج واذنب مفلج.

والملوخة لم يرى ولن يرى في سيامي. أحمدنا رحمتنا، حامدنا نهمتنا، محمودنا فرحتنا، والجود مسرد يامي. إني أخاطب الجميل مسليا على الرسول، مسلما على الوسول.

خذ الإله وصحبه وسلمي، صلي على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا ظفينا وآله وسلمي.

محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على عيسى العرب وذاك كاذب الكرب وذاك رافع الرتاب وصحبه وسلم صل على المعي الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلا سبيل وآله وسلم صل على بحر البحور لجل داسا في سدور نافذ خا بدر البدور وصحبه وسلم هو الذي خارج

للعيخ فلا من المقدمين منها سلام الأجري عليهم يسجري لهم تقاق خمري به البقاء والقدم كان يذله الخمام يرى وراء وأمام وحيله كان تنام وقلبه لم ينمي.

تهام في كف أبلل الأنام خطاب سبين بكلام مهجزة المحترمين كلام اللب قد أتى في عاب نس ثبتا حنين جز قد أتى في مهجزات المكرمين كان يزور من تلا رلوان كي يبجل منها طيور مرسلا هلا سويت عاصمي نهى إلى البيت الحرام لكي يسير سنحدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعزمين.

بسويت فعومي بان كبود النزجات ما هما من اثبتت او من بي قد تترات تاتيهما كسلمي والكافرون قد اتوا واثر الماء خفوا ومن سيئا لم يروا.

من أرمي هم العزيز المانه يغني عن المدافه لكل هب قاته يطلب خير الحرم كان ينهر يا كما ينهر ما وهو غني همثلا.

النبي خير لنا وعلي الله دوام وصحبي وسلمي يا ربي ذل في الوقود هذا الفزيه.

هل وسلم في المساء والليل يا من خدسا هل رئيس الرؤساء خير البرايا سلمي.

سلم على بدر جلا بجل خلوب وعلا سوي المقامات الحلا وعيش به وحسمي خرقام خير البزر وزغي عارس مري إلى سوي تكبر كالبدر واستأنجمي يوما بيستاد النلال يوما بيستاد الخطال يوم تهارف الرجال يوم رلا والوجمين وذلك اليوم فلاح لسنت داء وربا لسرتخاء وصلاة لكل شخص مسلمي يوم به قد خبرا تنوب من قد حلرا قتاله رب الورى كبيرة كالممي لقاصوا الخير شاب في سوي ليل جاب وهم عن أسن قلاب.

حمده رب الأنعام بجند أملاك حزام لحدر لا للهام أردو سوي تحاسمي وبيم إذ وردو خليله الممجد جبريل نهم سندو.

خلف الإمام الأعظم وأبيهم المواقف سيدنا الموفق أصدق من قد صدق بالهاشمي العلمي صديق المكبر في الحبر المبخر النزه المزبر في الخارب هذا الأهلم وفيهم المبصر بكل غير حمر سيدنا المؤتمر حسة كل مسلم وفيهم من نكها من دير إيه سلها نورينهين أبلها بحد كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذن يرتل كتاب موت الأقسم وفيه مجال الوسن أبو الحسين والعزن باب الحلوم والختن أبو سراف الأنجم سيدنا المكرم حليه المواسم مرض الهدى الهسمسم مع الأسى والوجم بذلك اليوم أصل لنا أمان من وجل ومن هناء وخجل ومن جوى وندم به خنين على الجنان هنقل ورن وان عوان به لنا تاب زمان ما خبوذ الخدم فنهمر لا هلا نجاتنا ممن خلا وكل سر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجميع.

يا ربنا يا خلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وذي تعلق به من أولياء حزبه ولتتقبل خلمي وعلى النساب الكرام رضا يقول للمرام وليكن يا صلنا بلا هدى أو ألمي واذكر صلاتي على سيدنا باب الهلا وتلك القصيدة تقبل لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي أرسل محمد وسر حلا أمته وسلمي

محمد وتقبل خطيبه وسلمي. يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا حليبه وسلمي. يا ربنا صل على خير ذبي قبلا محمد وكملا خطيبه وسلمي. يا ربنا صل على معي نزال الوجلا محمد واصلا ما ترني وسلمي. يا ربنا صل على

0: محمد من بجلا فسائدي وسلمي يا ربنا صل على أقل كل الهقلاء محمد من أقلا مباركي وسلمي صل على سعر
1: Assamadia FM, fréquence 102.9. Yéné gi déglou Assamadia FM, fréquence 102.9, Touba 28, Diano ak Kër Serigne Moutalla Mackem, Serigne Fadilou Macké.

اعترفوا غربته وصرفوا لقاءه واعترفوا بالفل والتخدم وابتدروا بالملعب والسهل والتأدب والبير والتخرب لربه المخدم والكل منهم سرها في مهمل استمحا تجلس فيه صباحا مع الأمين الأقدم والكل منهم مدها من بعد ما قد بارها ببعضه وانصرها.

هذا بالخدع انختها بالقلم ارسله الله الى كل الورى مراتلا شكرا حليه انزلا خدا له تحلمي اكرم بذلك الكتاب فيه هداه وثواب فيه الخطاب والجواب من رب ناس القدم هو دفاع من كل داء لمن هليه اهتمدا ومن أباه طردا لا حسرة وندم وكل زفن الهدى فيه ولم يتحدا بتوبة لا خردا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بحريه نال هدى ويأتي الفوز خدى سعى حسنة من نقمي وهو كتاب حلم بين جاء به نرب الأمين بإذن رب العالمين خدا لها بالأقوم وهو الذي من أدبر حنه وما تدبر فيه حسى رب

عند سكور الأكرمي. وهو الذي من اكتفى به طبع ما خد كفى ولا على الاخي كل فى سوى الاثاب الكرمي. احمد ربي على كتابه الذي حلا كل كتاب نزلا بكلكلي وبالفمي. اذكر ربي العظيم على كتابه العكيم وفزت فيه بعلوم تبهم ساعه لفمي. كتاب ربي الكتاب بناس ذلك الكتاب به خزمت من اتاب وجعل باري سقمي. هو خليل وعبيب لمغنيا لان طبيب به يحبني لبيب يطلب خير لقمي. بشير لمن لله يطلب خير لقمي. بشير لمن لله بالحق لبيب يطلب خير لمن لله بالحق يذعن. يحبني لبيب لله بالحق يذعن به يحبني لبيب بالحق يذعن. نبيه به يحبني لبيب يطلب خير لقنا ممن زفائي أبدا لخلدن رخدا تأمن وخدمي. أنت رفيق الذي

بك بخير تعمين يا خير الدين قد جمع خير الهلوم وخما لي حدايا ومنا مني أسات وحمي أنت سبيلي والعنيس لقطف عيخ المقيس بخدمة الماهر رئيس مكيسي بالملحمين يا غير زين قد محا مضى خلبي فمها هب لي كوني مفلها بمنزل المفعمي بكاسات مالكي كوني نور سالكي وذن جزا بناتكي بمن جلا والمبحمي.

فلا ينبغي ان يهوأك في بما كنت اجيد لخير السمو فما بين نبي كلمه قليل يتيه الانا ورضاها والفلوس اللقاء ويلوك بها وسلاماتنا

خي ينزود عن مزاخ يوم لناجي أدافي كل البياد يا مو بدخل ونزو سا نفسي.

غوت منك قابي لا جيالا عند لازم لازم عند لا أفيس لازم وجهدني أبادي

وجهد لسمانا وخاص تبين أباه يا لام أنت صبور الله وجهد لسمانا وخاص تبين أباه يا لام.

Bismillahirrahmanirrahim. Barke borom Touba. Alhamdulillahi al-karim shil al-an. Ala tighali bi furulin wa sunan. Sakartuhu li anna khatakhin. Li wa ta'lin bihi nafa'a ma'akhin. Wa ra'ajani ilayhi bila'alin. من بعد ما هذا باب تخلي وجرني فيه إلى الألوم والفعوس بلا حمل بالمخلوم ثم سألات بسلام تبها على الذي خذيها أتابع على الذي من بالمعاد اختلع في سر والجهر يكون مقتدا والذي حجر للمدينة بأمر ربي فزان دينا وسيلتي لمالك الرفيه محمد خير ولا شريء وعليه وسهبه نجومي الغائر نفوس وأهرني.

0: Assamadia FM, fréquence 102.9. Yenegi Deglou, Assamadia FM, fréquence 102.9, Touba 28, Diano Akir Serigne Murtada Mbakem, Serigne Fadilou Mbaké.
1: مفعلاً مسلماً إليك أمري واجهاً لما أهل عليك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما جئت سواك فجرت لي اليوم بخير منني وخذتني إلى اختباء سنني من بعد ما كلم الله نادي يدخلني في سالك الخناج وكيل سؤل للمدائي ولطائي أسأل في تاريخ والإخراء وفي تألمي وفي تهيمي وبالتغالي بهدى المخرومي فخرت ساسر وفات وسلئين بالمصطفى سفيه أين رسلين وببنيه وبناته ما لألفوف يا سيها الأجمع يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالك يا خالق المنايم عمل أوعى يا خالق المنايم يا خالق يا كامل الشفاعات لك أستغفر كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبعو لخيرك أهلكون وأن أتيئك بنهج المصطفى سنته بلا يا من الزفا يا غافر الذنوب يا خليب إني هبيت هنا خليب لأبثاك ولإخواني جميعين سعادت دارين يا قرية شنين أبلي في هذا دعاء الإجابة بالمصطفى والآله والصحابة أبلي خير الخصم في المخاسم وليسعي الدين بداعي القاسم ولقسواه ليل الحوى بهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليصح خير على التيب وخير جيران بها قتيب وساقني في باطن وسائلين وهم بي الخلق بآختين ورقني ترقية خفيه ببنته رقية سمية وهي أثابا واتنبا ومسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى الخيام وليجود ربي حسن الخاتم أنا في خد بلا فاتمة سلها على أبيهم والعائلين وسلبي ولسعدي بسعوان وقل أني وهمي من الألم ونجني من خيال وخل ونجني ربي وأهل داري هنا في خد من أهل أجنائي ونجني والمسلمين من بلاء والجاكد اسماعيل في خبر البلان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أبلي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار وجل إجابا بيننا وبين كل آسان والتكسان العين يلا ويا نسير يا جليل إني حكير مخدم سليل فاجرني بكواب لي على بمن على جملة من وأرى سيدنا محمد باب الصلاة وسيلتي إليك به نيل سلام وسليا وسلما عليه وكل من خدمت معه إليه وفي ذنوب وتقبل أملي وليا خير منى وأمل يا من على أن المكان والحلل إن يتأكلنه هنا هو بمر فكن أنيسي واسقني من السلام حتى أكون ذلك خير لكم يا هجل يا منزل يا من يؤمن أنت مجي لي هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا سل جلال من كل سوء وعصاب ولنال يا من على عن زوجة وان ولا هدني وهو الجميع رسال برنت وجل إلى مسكني توبى أبنت مثالها بجاه لمن أبنت وسليا عليه أفضل سلامت وآله وسهبه سامي سلامت وكل من خدمني أو سار فنجه واغفر له أو سار وكل من أهبني أو ما إلي فارسخه أولا أو ما لا وكل من ستمني أو لا فأبله توبة واستسلاما فكل من أسعى فنؤ بي فليخرب خلبه يا ربي وتكفني أسعى جميع العالمين وتكفيهم أسعى يا ربي الأمين وجل بنا هي بنا آفئا يجوني إلى خيور سافيا وجل بنا إيا بنا أهلم وآمر بسنة وعلم وجل بنا إيا بنا الاختلاء وتعرف أني كذا كل لسي اختلاء وتعرفني دهر على سيدين وإثبه باقي نسيه الأوتان وتعرف أني كل سرس لم يلئين وجهك فسعف السريء هن إسيانين وتعرف جملة ما يفيد أن يدي وأن دار سريء هن أيسوان وتعرف المسلح في يدي وفي دار وثابت هم الهان وفي واهرني واهر من يئنني وتكفني جملة ما أهينني ومسكني سل من الفجاهين ومن على الأهل بماء جاري وجعله ربي من واجلا جاربة لمنة واجلا يا أيها يا خيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والخيب إليك وحدك فررت من إسبائك فكن بساك هايدي إلى أدائك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكسر الخيرات حاس البلد ورزقه وتقبه أن كديم وتثبت أن فيه كما تنتقيم على صلوات الخمس دابا يا أكيم ونجنا من سر آس الثمن وسر الخير وكل فتن ودخلنا سارا سارا واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال وسودان في سرخ والمخرب والبيلان والجن والدجال وسودان في سرخ والمخرب والبيلان وسرما في الأرض فلا وسماء من سائل وباتل اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل أم الجميل حنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفرعا وعفرنا لثواب وصلا وتعينا بفيه ما أخبرت وجعل فينا

ولكن بجائه من ذهو وابعد في أن كاسبا والأخوة وابعد في نار الهواء وما لا يهدي وبيك ذهبا أخلنا يا مخلين يلاء مغفرتك المؤملاء أوساء من سنوب آس مخبلا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبتجرؤ وكوث لعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفللا ولا تؤاخذنا بكثرة الفلول بشاعر وباطن وبالخفول وكل سنة من الوباء وكل ناشر من السماء وكل ما يبدو في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وجب خروبنا ما الجوائر للبر وتخوى بداه الناس وسليا عسكا فات دافعا أما وباء من جلاد مانعا عليه ولا عليه بأفلا رسالة وسعبئي ومسكني قد يا سلام وسعك نفسي وسني علما يقيم في دارين أني آمن وسائل القلب وسني حياء وأهيني فتات يا رب يا وجل يميني كساب في لخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أهل رفيق بيغلقنا اليوم فايتا بورمة المصافى المخاربين ولالي وسابي وسالي رجبين جد لي بتقديمي وتسليخي بورمة المخدم الصديقين وليجد بالحق وتوفيقين بورمة الموافق الفاروقين ولياب سادة دارهم يا أقي أسمان أقي نوري ولياب سادة دارهم يا أقي أسمان أقي نوري ثم بورمة إمامنا علي أبلي في دارين سيتا يقتلني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بل نسبنا بأرمتي الأسن والأسين معا أرمتي كل من إلى شعبي دما وأرمتي البنين والبنات وأرمتي الآله ما سعدات وأرمتي رسل والأنبياء والعلماء ما الأولياء وأرمتي رسل والأنبياء والعلماء ما الأولياء وأرمتي الملائكة الخر الكرام وأرمتي الكهبة بيتك الأرام وأرمتي البيت المقدس الذي وبه مدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا رب وما رسوله من ملك فوق السماء وجاه كل سيئ من سائله أو مرشد أو حابد أو ناسئ وجاه كل من إليك ينسب أبلي ما منك جميعا أدرب وتكفيني جملة ما أنصر منه شريئا بك يا مؤيس فتنها بيننا.

وبينما يدعوني إليك حيث والمن وكل ما أنك يا بدي فتعرض بينه وبين عرسي أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك آثما على أن أقسم أنا الذي لست أمير أبدا إلى سؤالك هنا ثم غدا لم لا وأنت ربي الأكمل وأنت أشدي فلا أمين يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الأسيب وأنت أشدي فلا أخيب يا هدن أنت ربي المدافع وأنت أشدي فلا أدافع يا هي أنت سجلال الواسع وأنت أشدي فلا أناسع يا ربي أنت سجلال للوائد وأنت أشدي فلا أكابد يا فرد أنت سلطة يا ماجد وأنت أسبي فلا معاشد مولاي أنت سلطة يا ناس وأنت أسبي فلا أخاتم أنت الذي تولي مهيبك أولاك وأنت أسبي فلا أبقي جوانك فمي مايا ليكن إسنا أسئين عن كل سدنا بالوسوف إن كلين وتكفيني يا سلطك إوى الخدام أزالتي مزاح إليني أبي الخدم وسر من يركب سلاحي وسر من يكير سجنائي وسر من يجلس في الكلام وسر في لجن وسيخيا وسر من ينظر في القرود وسر سائل وسئل جعود بك أقتل يا إله إلى سلام وآية وهربا وأسودا واخدا ونافذا وسارخا وهينا وساحيا وتارخا والإنس والجن مهم أني وأن جميع من خل أسلموا فيما أنا بألف ألف نفس لا ولا ولا خوته إلا به إلى إسر قلن ونجني من سر زائحين البلد وسر كل والد وما ولد وتكفني السرف من وهين وكل من خسدني بالعين ونجني من سلم كل سائر وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تارخ وكل أرسل وكل فل وكل سائر وكل لسائر وكل تائر وكل ماسي وكل غافل وكل فاسد وكل حاسد وكل سائل وكل جبار وكل جان ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر الجن ما سيت عن المريض وسر سلخ وسر نائم والحر والبرد وسر الماء وسر دنيا وهتني أبا وسائل القلب وسائل الجسد وعبد الخيام في ليالي وسوم في نار بالإكمال وسر يعني من الرسائل وكل مجامله بالفلاء وسعى كل بي وافتعى ربي فا
صدعا مبينا لا لا لمثليا ولي أذعاقة ونورا وبي سراتي يسري مؤلوريا وابلي رسقر بشكر كل إيئين وهدني من جملة المغربين وارسل يا معذك الدليل واسبني ربع المخلين وعلمني بلد غير ما عدا اسيرا راسلا سئلا وكن مهينيا على سيتان ونفسي والخلق مدى الاثنين ولي في دار كن مها وفي مالي خلف الملاسا وسافيني خلبا وخلبا ولي ترخية وأوبا وكل ولي في الآيات ولدا موتي وفي الخبر وفي العسر خلا ولا عسل لآفي آمي وعافسا وحاجبا ورابعا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما واديا وناصرا ومذهبا بكل ما يدعوني وبالرضايا وبالكرم مسالك الخلائسين وادعفني عن جمله المآسين وبالكرم ربي تلي خلو الغدباء المخلصين الاصفياء واولني سنه لست ولا سخاوه من بغد ما اولى رارا وتثبت حبك في فؤادي وهو خير الخلق في تماني وهو اله وسهدي جميع ثم تحب كل مسلم مجين يا ربنا يا سلطة يا عجبي تواصلي بالمستوى المنتخبين ثم علي سليم خير سلطة ثم علي سليم خير سلطة تغلني إلى ملاقة القدرات وتغلني بيو بكل مسلمين ونجني من سري كل مجرمين واغني بدعات وتكفني عن المهاسي وجميع الدنيا وتريد الخير من فادي وتنخل لنا فيه عادي وكن مهينيا على ما يشكرون وتكفني جملة ما يقابلون وتعيني دقائق خلص العارئين من علمك نافه واهل العين وعبد اليقين وللفعلان ودعوك والخضران واهل العين والاستقامه على الهيبان والكاس واليان واسعاد وعسيران اماد خير المرسلين وفردا عنهم جميعا يا أليم وارحم وبارك ثم في كل وما بهم واتوب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من اخر الهبات انك عاسا ونسيبا في تمام واجعل جميعها عركاتي لك وسكناتي تاتا بفعلك واجعل حياتي ومماتي في سنة والفرد والمدو بسرا وعلم واجعل مماتي رأة لمن نساب ومن جوان ومن حرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى اكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا يا زمن وضعي بشروط خط هشك على داري وما فيها جميعها مسجرا وتنخل جميعها في مكنون
حبك والجمهان الفتن وانفرار الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلن وانفرار الخلق ورسايا والجن فلج وانفرار الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلن وآمن بتقى ونور ورسل ولا حسين ومسكن الخفران ورسل والعفاه وأهل ولا رحلات وصدق وبراء ولا رسولة ومنجن من بدن وجعلوا دابا مسكن ابتعال ومرجع فكرتي وانفعل ومسكع ازاد وتهليل ومسكع تسيبه وانفعل وجعل مسكن الخروج من سلم لنور وقفه عنه كل من سلم وجعلوا دابا مسكن ابتباعه لسنة لا مسكن ابتداء واجعل يا ربي أب مسكن في أرضنا لك وللمعيش وتعامل دائرية عن الفجر وفي والبات

0: Assamadia FM, fréquence 102.9. Yelegi Teglou, Assamadia FM, fréquence 102.9, Touba 28, Diano Akir Siri Moutada Mbakem, Siri Fadilou Mbaké.
1: وخبل استرى ربي لسيبته ترك كلامي ونيتي وفهلي توجهت إلى من كفاني سوى والدر وسكى كفاني أبي سلمان من جملة الإداء وليقاد أحبابا بمصر نسكى كتبت وقصدي سكر ربي مقاتبا لمن هبوا عنك الكنيسة زادنك كرمت وفخت الكل يا خير مرسل عليك صلاة تنتي وأعجل المسك كسفت دجانا وأرسلتنا من عليك سلام نرفع يدي البنك كروبي يا مفتاح هني جلوتا وخبل لداسة توجل الفكا كسوتكما تمت سأله رجائها ومن كبلي خلصت يا خير من فكا كسبت تجاه قلبي وكل أميت بيبس اللسيم ما استكى مستكنك كؤوسك تسقيني بأعصاب سارة ولي خط فيلا أخجل البحر والفلكا كتابك ديني وهو قلي ومونسي حداني بلادي ونفسي بيسك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسنب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى والسنب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسنب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسنب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسنب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسنب والسرك يا غرامه

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران.

يا رب السماء واجذب قلوبنا مع الجوارح بالبر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكني حط يا سلام وزك نفسي.

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائك الغر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقرا.

موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا و

والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله دأب

واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد وارحم.

توحيد دفن او نار غورغم دي ودام با رجال يالا ديم نادام نانغو مون دي گيتام با ديغال مودي اي بومام يكو ييو با دوتو ديم.

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى

0: الخبير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا حسن الجليل في أوائل حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدا لربي الحفيظ السالم ثم على المنجي سلام العاصم. سألت ربي الحفيظ المانع أن كان عنا كل الضر دافعا بجاه سيد الورى والسهبي. عليهم أزكى صلاة ربي، نحن الذين لا نلوز أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا. أسألك العصمة كل أعصري من شر عين وكلام البشري. يفض جميع من تعلق بيا من كل ما يسد الشأن الربيا لسقرا توابه جميعا حتى يسير كلهم متيعا. لئن لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب. لزنا بحسنك الحسين كلنا ربي وليا ونسيرا زمنا. هديا نهدنا الصراط المستقيم ونجنا من كل شيطان رجيم. ولا تواقذنا بشيء من ذنوب تفضلا واستر لنا كل عيوب. نحن عيالك الضعاف يا جليل فعامل لنا ربي باللطف الجميل. أن نعفو كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديه. من علينا أبدا بعافية دائمة يا الله يا ذا الواقية. أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتمس هب لي معتصم. أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم. لست أقاف در قلق بعدما فوت أمري إلى رب السماء. وهو الذي يتعف بالعتاء بلا اجتداء كيف بابتداء. كفى بربي واقيا وحافذا من كل ما يكون شخص لافذا. يقي من استعاذ كل شر وكل ما يسوءه في الدهر. لله كل الحمد والصلاة على الذي بيهتدى الهدى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر. سبحانه ربا حفيظا أهتمي بعذه من البلاء والنقم. به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع المذيات كلهن. نويت أن أدعو مستشفيا بجاه حبه شفيع الشفاء. أحمد سيد الورى مسليا علي ذا توسل لربيا. أسأل ربي بجاهه النجاة من الرذايا وتنازه البقاد. لك الورى يا ربي هب لي العصمة منهم ومن كل بلا والنقمة. لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دبا أنسي. هب لي ما أحب في الدارين وفيه ما عصمني من العارين. وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي. نجي جنابي من جميع ما يسوء وعني يكفي كل ما يوسوس. النسر في الأعداء ترا بالنبي وأهل بدر الكرام النجبي. من علي بدخول ساكنا في عثنك الحثين منهم آمنا. أنت الذي تعصم من بك اعتصم من كل ما يأمه من النقم. لك أموري أبدا أفويد وكل من لك التجاء لا يرفد. وقيتني يا بر كفرا فقني ضرر أهله وكل فتني. كفاء كفى المشركين أني بأهل بدر واجعلنهم حسني. يا بر كن لي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز أني. للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وخرق العادة بهذه القصيدة لناظمها وأيس بها الشيطان وجميع عذبه القاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناظم أو يضره مدة مكثه في دنياه وجعلها من المعجزات وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل. حفظ بالذكر الحكيم المنزل ومن نهى الضري قبل حزلوا. سبحان ربي الكريم الأكرم من سانني عن جالب الأرم رمي با الذي أما أذاي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات نفأني النافع نعم المغنيه بما به عن الأذى أستغنيه أشكره سبحانه وأحمد ومن يرمه المي يظهر كمد الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهمي لقاد رزقا لا يزال ناميا إلى الجنان هاديا وحاميا لو قتابي آم محوه الكدر وآم فزت ببشارات القدر أذبت يا من كنت لي ما ساء لغير مالي ومن أساء هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال وعليتني بالبشر والولاية وبالله حجة وآية نفيت كل من قلاني لسواي بغير رد لي أنرت لي هواي علي قد مننت بتصرفي ومن يرم درتي ينسرفي مددت لي يا ربي عصمة تدم في الحال والمآل يا باقي القديم أذبت يا باقي إلى الإسلام إلى سوى الدرية كالملائم لقدت ذكرك الحكيم تاليا وحافظا كفيتني أقتاليا وصلت لي نصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز وصلت لي النصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز كفيتني من كفروك تراها وكلما لي يجر ضراها يشكر قلبي وروحي والبدن لك بلا مشقة ولا ددن لكلك لي ولي يدي يا منزل قلت الكتاب وإداي أزل ومها بها كلما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لناذمها وجعلها جنة المكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي يمد المتقون آمين يا رب العالمين إن ربي لسميع الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار سلامتي من اللعين قبل ممن به انتهى لقيد الكبل برأني القدوس من كل دنس وإن قيد القلق جاوزت أنس أهوي مع العرود يردياني ربي وللكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي ربي سلب اللسانا وفقت في مدح النبي حسانا لسان الذكر والشكر رافقا واللفظ والمعنى معا توافقا إلي قاد الله ما قد اختفى عن الورى بجاي غير مقتفى هداني الله بما شاء كما شاء ومنه لي يقود الحكمة وعلاني البديه نعم الوالي وانقاد للكرم في توالي ناجيته بفيده سنينا ولسواي ذا الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لقيد درد الملوك إبليس لا ينهو لنحوي أبدا ولا يميل لي من لم يعبدا لانقاد في كتابتي فوق المراد من القيور وأجدد المراد واجهني الكتاب والحديث وانقاد لي تاويل وتحديث كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب يسوق جندز الجلال الغارب إلى سوى الدر إدا يهارب لم ينهني شيء من الأكرار ولانتهى البشر من الأقدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك أريتني آم بلسش مقدمات الجنة التي ود المتقون في الحسبلة بعد العصمة حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي لرب العالمين سرمدا من لا يريني دررا أو كمدا ساق لي التقوى مع الإحسان من كونه لي ممها أنساني بارك لي النافع في كليتي حقدي وقولي أملي ونيتي نويت شكر من به يجري القدر في أبد على بشارات القدر أشكره سبحانه بالعادة مع العبادات بقرق الآدة
0: إلي حقدي ومقالي كالفعل وخلقي وليجاد بانفعال لوجه الكريم فارقت المبيع ومني الشراء قبل في ربيع لبلسش من أسش تقبله وبسراته كفاني السبولا أجابني من ليس يخفى شيء علي بالذي بي جاء الفيء هدية الباقي مهت ما ساء قبل وغابت بالذي أساء وجدت رب الأراضين والسماء بغير الشكر بعد حمد رسما نصحت بالشكر الشكاية فلم يشكو لو العام المداد والقلم أنه رديت وهو أني رادي ونعمة السماء والأرادي ملكت حمدي وكل شكري من مند هجادلي بالذكر ملكت حمدي وكل شكري من من لدن هجادلي بالذكر الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين لو قتابي في ربه الثاني وقال للقرآن كالمساني وكيل أنت الله والرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول له به وقبله تقي رسول لله رب العالمين سرمدا حمد وشكر ينفيان الكمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي في قولي هذا ما اغتاره لي أبدا حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسول قد مها إتابي سالمني الحسود والمعادي مستغنيا أنه بما لعادي بارك في حقدي وقولي والفعل وجملة الأخلاق مغن بفعل نفأني بما به يغبطني سواي في عاصمي بوطني إلى سوى دور انتهى الأرمرمي وأهل بدر هم حماة الحرمي إلى سوى يذذ الدجال ربي وما وربي وما لي بالفساد جالا إلى سوى يذذ الدجال ربي وما لي بالفساد جالا لم يرهني إبليس حيث كان بترد من طيب للمكان لم يرهني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغيري أو إلى جنان الله كل يقصد حين الفتون للبرايا تقصد حول القيامة يأم غيري وكل شيء جالب لديري وقاني الحساب والعذاب ممن يمل لدردي عذاب نزأ لي ما اغتال لي أن ينزع لي ولي سلب ما لم ينزع علمني مما يشاء الله فلن ولا إله إلا الله مد لي الحق الذي بي دمغ باتل من رام أذايا فاندمغ إلي مد سره المسونة من قاد لي ما أخجل الحسونة لو قتابي قبل وهو قير من لو توجه القتاب في الزمن واجهني بعد القتاب بالجواب مغن ومسكن وظفرت بشباب كتابه سلب لي ولي جمع سولي وإنه لي العدا قمع ينسلب الحلال لي بلا حساب وعادتي مع عبادات احتساب لقد حب الله والكتاب وحب أحمد من القتاب ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ المانع القادر البر الرحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت قيلا ورديت عنه بفضله أسأله التهار من العيوب الدهر والبشار نجي دوام الظاهر وباتنيه يا مالكي ولي جد بكامني اسرب دواما أني الرضايا وسقلي المنن والعتايا أنت الحفيظ النافع الرضايق فلياتني من غيرك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبهور والبلاد لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني نواهيا لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا هب لي دواما حب كل مسلم بالمصطفى وروض كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتما نجيتني في البحر من مكر الشرار فردني للبر بشر بالقيار عنك رديت شاكرا بقلمي يا قير مرشد وقير منعمي من أما باب نافعا رزاقي أبا لأهله مال أرزاقي أنت الحثيب الواحد القهار أنت الوكيل المانه الجبار لقهر ولجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجهلي القيل وكف عني الشر دبا وتقبل مني كل يسر مدا بجاه المصطفى وليهب علما وصدقا ووفاء يا ربي لاستجب واسألي بالسلام عليه بالآل وصحبه الكرام ليستجب فيما مدى وما يجيه بجاهه وعجل لنا فرجه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ووهب لي في قولي هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. حجبني الله عن الأسواء وإنني هادي ذو احتواء سبحان من أطلقني بتوسع إلى الجنان ذا أمان وسع بارك لي النافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي نفى لغيري القدا والمردى ولي يقود بردا والقردى ألان للقلوب قاد للصور وحبذ القالق محسن الصور الله قيل من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء الله خير من هدى وكشفى وقيل من يعطي الدواء والشفاء لله قتي وهماني عن طبيب عبدا له قلا له قيل حبيب لست أرى سواك في الليالي يقعدا لي أفضل الأيادي أكرمتني إكرام باق وجميل فلسوى رداك ربي لا أمل هب لي دوام الحب والرداء يا من كفاني كدر القداء وهبت لي الرداء والمحبة وبي تباهي جملة الأحبة نفعتني في الحال والمآلي أغنيتني بك عن السؤال علمتني تعليم من لا يخفى علي شيء كنت لي بالأخفى ملكتني تمليك من لا يسأل عن فعله يا ربي أنت الموئل أذبت كل ما يودي لنكد إلى سوى ذاتي وقيت كل كد لم ينهني إلى دخولي الجنان شيء يوديني إلى ضيق الجنان وعليتني أبقيتني لطفت بي لقدت سرا نافعا لم يكتبي كفيتني المهتدئين كنت لي بما يسرني وسري سنت لي يسرت لي القرآن والألوما تيسير من لم يرن الكلوما لم يرهني شيء من الأسواء وإنني سولي زهتوائي هبة من يهب ما يشاء بلا حساب آمين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بي أولى سبحان الرب قد كفاني جولى ورم حقدي ورم القولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفدة وقيلى نبيه الذي يسوق نيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من سار نهاري ليلى بحبه وقد أداء ليلى أزب ربي أن فؤادي الخيلى بجاهه ولي جر سيلى لو التجائي ويقين الهولى بي كما به وقان السولى لو قتابي ويقين الويلى به كما به وقان الميلى هب لي يا أكرم منك نيلى بجاهه ينسي فؤادي الهيلى وجيب بجاهه إلي تولى يدوم لي ولي يتيب دولى نجيتني ولي سقط الهولى بجاهه مالي يجور حولى أنك رديت وأقول أولى لك به وقد نبست الهولى مد حياتي وانفئني عيلى واعصم جنابي به والزيلى أذبت أني اليوم غير الأولى قبل تلازم الرداء والأولى لحقق الذي أخول خيلى وتقني شقاوة وقيلى وجيب بجاه المصطفى لي نيلى يفي الحساب ويقين الكيلى كتابك الهادي كفاني التولى وعدة وأملا وقولا يا من بفضله كفاني الجولى سلي على وسيلة بي أولى لو سلامك اكتبي يا مولى ولي سقر ما يسول سولى حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سهبه الأساري سبحان ربي العزيز الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر سادة الأخيار أتاهرين من دجى الأغيار ناجيت ربي بهم في داري وسانني بهم عن الأكدار أسماؤهم عسن غدا جداري وجنتي أماكر قداري أجارني الله بهم من عاري وللعدا يرود بالإزعار لذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو اقتابي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هب لي يا وهاب بالأبرار كوني فوق الجي في الشرار وقيتني مكايد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جاري ناجيت غير حافظ القفار ممهل كل جاهد كفار أني مها العيوب في أسفاري وراد للبهور كالقفار ملكتني ما قاد للأذكار وشكري بالأعمال والأفكار أشكره إن شاء في النهار والليل بالأسرار والإجهار لشكره بشكر ذي الأنوار وراد للعدى ذوي البواري وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناذ ذوي التباري كلي له بالمصطفى الذكاري ولي به يجود بالأبكار يا رب صليا على المختار وآله وصحبه الأستار لكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه القصيدة إجابة منك يا من تعالى في قصيدة أمجثة بالجيم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر حمدي ورضواني وشكري بدرر لمن مها كل بلاء ودرر سبحان من لي تجلى في سفر سنة جيسش وغبت ذا سفر بديه هب لي العلوم والصور يا من برى القلق وأسنى صور نافي هب لي النف من غير قتر والنف يجل مخجلا كل متر أهد هب لي أن ألازم البشر وقيا لي بالنبي كل شر أنت الذي قضيت لي كل وتر إن البهور في العدا ذوي البتر لك شكور عندهم بلا زمر يا قيد من هدى وأغنى وأمر لك قتابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مدى وقد سدر ممن قلاني ذا اغترار وقدر وقاية تقي عيالي الشرر يا قيد من راد ولين اليرر نبتني تنبيه باتن ظهر يا من على الأرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما يورث القبر ملكتني تمليك من أعيا الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر أنت الذي لك البهور مثل بر يا من كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد سبر قبل لدى العدا والدري قبر وجئت للأجر بقدر من قدر ولا ألاقي ما يشبه الكدر كلي في البر بمن أعلى مدر بلا قروجي لبدو أو هدر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من قصر لك مناجاتي بأحسن الدرر ذا علمة للمنتفى ناف الدرر وله أيضا رحيم يا باسط يا ميسر العصير يا مالك الملك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه الكتاب الذي فيه حسبنا الله ونعم الوكيل وتقبل شكري هذا بقدر عظمة ذاتك وجل كل موضه في القصيدة التي أخذتها من هذه الحروف موضها أمن وبشارات ومعروف آمين يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وستر القبيع يا من كرمني في كل ما لي تبيع خذ يا حفيظ كل من تعلق بي لوجهك وكل أطلق سقلي يا باسط قيلا سافيا من كدر وجل قصيدي شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل يجل مودها المعروف نفاتني فانفه بي الإخوان والأخوات وكفنا أدوانا نفاتني فانفه بي الإخوان والأخوات وكفنا أدوانا أهد هبلي أفضل التوحيد بحرمة المشفي الوحيد الله ربي وله ختابي وساق لي مواهب الأقتاب لطيف بالتف وبمن لي مالا بالقيد والتسق لنا الآمال لطيف بي لطفت من قيد كدر فاصرف للذي قلاني وقدر هبلي السفاء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هبلي الود في سمائي والأرض والسرور زنمائي نافع هبلي النفع دون الدرري كما محوت ما مدى من غرري عليم هبلي العلوم ترى يا من كفاني في اقتراب

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا وجدت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجدت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في شهر ربي هنا على ابتداء الذي لاغتار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فالتهب لي العام يا سمدي إدمان قيد وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إدعام وتروية عن يوم تروية إذ جعت سديانا مكنتني بعد ضيق سقت لي هللا موسيا بعدما قرعت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت لي اليوم إيقانا وبرهانا إسف قلوب النسارى يا قدير إله نسر ورلي من قد عذ أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لقرئ دانا على بشرايا إدمانا نبتني أمسي تنبيها أرى عجبا أنت البديه الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمسي حبل اليوم توسعة بها ألازم ما ترداه إحسانا أويتني بعدما ضاق الفؤاد أذى فسرمدا ليرد جنا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم زاقدا من لمن قدوت له كعبا وحسانا نهى مدادي قدا هجي لقدمة من تبشيره درر الأعداء أنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا حملتني ربي بتكريم دون أنا في البر والبحر ذل رزقا وتكلانا ملين يلهام يا وهاب فوق رجا إيوالتر لي أعداء ومسلانا ليجرب رزق حلال طيب وقني ما لست ترداه إسرارا وإعلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سكوري واسع لي هنا وقدا يا واسع مغنيا ما زال ديانا هبلي بكونك وهابا منايا معا حتى أكون بماء الغيب ريانا مكي ووسع ومكسي جالبي توسعة كالليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجل المكس ذافني بلا ذلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي القيل واقسمني وزد رشدي يا نافيا لم يذل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يذل ربا وحنانا لجرب لقيا زوي الإيمان في أجل حتى تبشر من قد كان حزنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أنازع جبارا وسلطانا رلي صلاتنا يا قهار في أبد والتهمني واكفني مكرا وشيطانا رجوت أنك تهميني وتنصرني نثا أذيذا بنيلي منك رضوانا رجوت أنك تهميني وتنصرني نثا أذيذا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أعدائي ومن مههم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا اغفر ذنوبي وهب لي اليوم ملبتي بكن ورم به لي سرمدا شانا لهب فراق الذي لم ترده قلقا وتم أني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من ست قادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميذانا هجي بقلبي تقبل واكفني قتأ وتم شيني وكملني بما زانا
ربي سجب ولتكمل ما نويت لدى تبلتي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت متديا إلى الذي سرمدا إن قال كن كان رب كريم حفيظ واسع سمد وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا سلهلمي اليوم ضيدا قد يبشرني فرحا وفيدا ورل الدهر سجانا قدير قهار يا جبار يا غردي رل الذي يأخذ الأموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر يقجل يا قوتا ومرجانا أنت العلي العظيم العدل يا أملي أنت الحليم الحليم البر رحمانا هب لي بحقتي الأسماء قهري من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا منك التمس الذي أعطيته السلحة أتى به قهر الأعداء إدمانا مليني اليوم يا وهب ملبتي وتكفني كيد من للحرس قد مانا ناجيتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمحتار سيدنا أبواب قيد تجر رزق إبانا لكن بجود وإسهاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا درر وجد بفضلك مكسي ربي قربانا كثر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرير العين جذلانا يا ربي قل لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وقزلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن وتكفني أبدا مكرا وقزلانا بين لي الحق كيف لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرق قلوب الأهادي أن أذاي معا لنصرتي وهدي بي شيبا وفتيانا تركت أمثي الذي قد بعته ومدى فدر بدل وأني كف قذيانا وجي لي الكشف وتثقيل دون أنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه هب لي فدها قد يري أجبا يا قيل هاد هدى غمرا وحيرانا جبت الكريم الذي يقري بكن أبدا.

0: إيرانا هب لي بفلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وقلد فيك بشرانا مليني اليوم شيئا لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا عليك أفني بأبكار أجيه بها عليك أفني بأبكار أجيء بها من الفيوض التي تنسب ودانا لسقدوا من فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قد دانا أنت الأليم الذي علمت حزبك ما فأقوبتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وقني لهلا بإعدام ما قد كان ودانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجهانا ربيتني ربي في الأعداء مغتربا حتى رجوعي للأوتان قد هانا ملك أبيدك ما يختار منك بلا مكن ولا سلب وجل مزعانا ملكه يا ربي ما فاق المنى كرما يا من يسير من قد جاء شبعانا نجاك متجيا ألا تقيبه وتكفي يوم بس القلق نيرانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه وكان الحج ميذانا لو اكتب الآم أجلا لانقطاع له في كل ما فيك ينوي منه دنزانا قلب قلوب العدا ترا لنصرته في البر والبحر يا من انت لنا نجاك متجيا ما رام في عجل يا قيل من أمه من كان عجلانا أنت المعيد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فهب للعود مولانا تركت ما كان لي بالبيه مبتغيا ما عند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهب لي وارزقني بكلانا ضيقي أذل عاجلا بالبشر مهمدة حتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوعي لتوبى واحملي وقني أذى الوراء والتتب لسم إسكانا لك سما والأراضي والهوى بلا مشارك ليرد من شركه بانا أجب وسل بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا أجب وسل بتسليم على سندي محمد والتهب لي فايقا بانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: دي خدم رسول
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina maulana muhammadin amin وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرسلا وفكرتي نور وقلبي أرشدا نوكي كبران وفصل أهل الذكر سن بقل سرين فالو ماي نوي دي لن تياري دي جيلة نوي بي سن عبد الصمد لكي دي كان عدد سن برانجو دلو خنم تمي قبل دي نوي سرين murtala ak sëriñ Khadim ak boole ñi nga xamni ne ñoy dégg kaddu bi mo xamni ci grup bi wala bok ñi ngi ci YouTube bi ginaaw lolu mu melni xaw nañu dajé ñew ci bind bi nga xaw and ak yeen muy téré bi di al muwaffaq bu al imam malik mu melni na xéena fani yépp mom amuñu jot ngeen man.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل ويل لمن كان بالآمال مستغلا حتى أتته المنايا وهو في الحيل لا تطلبوا غير ما في الحال ينفعكم أو في المآل وكونوا مقتدي الرسل طوبى لمن كان بالطاعات داهما منه ولم يكن صاحب الطغيان والكسل ومن يكن ذا اهتمام بشواغلها عن دينه فهو ذو جهل وذو علل فإنما هذه الدنيا وإن عزمت لذاتها فهي في استدراجها كزل يا من تغرر بالدنيا وبهجتها هل رعويت عن الطغيان والخطل هل طلبت رضا الله مبتغيا غفرانه جل قبل الموت والأجل لأن من جاءه موت مفاجأة فليس يرجى له فوز غدا أجل لا تنس موتا ولا سكراته أبدا فكن لخوف عقاب الله ذا وجل لا تفرجن لنيل المال مفرحة بل كن لنيل رضا الرحمن ذا جذل فكيف تفرح للدنيا وزينتها وأنت يا صاح في حرز وفي كبل كلنزج واخش مولاك الجليل وكن ذا توبة كلما حين بلا مهل ثم طلب العلم واحرص في تعلمه واعمل به ثم أخلص أيما عمل لا خير في عالم لم يكن مترعا أجل

لا تركن له أبدا لأن تعليمه يفضي إلى الخجل بل منه فر كأسد خفت ضارية لقاؤه كلقاء الرقش في السبل وعاشر الناس في دين ودارهم وإنهم شغلوك عنه فاعتزل لقول خير الجميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل لقول خير جميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل وكن على الله رب العرش متكلا في السر والجهر تكفى الكد مع زلل رم التواضع ناء الكبر وعش هواها كتعت ما رمت في الدارين من أمل ولا تكن لذوي العشيان دامقة ولا تلج في سبيل كان ذا ميل ولا تصاحب من الإخوان غير فتى ندب نبيه ذكي العقل معتدل لأن كل خليل يقتدي أبدا بخله في سجايا يمل يمل يا رب مرء يزن الخل.

ذا قبح بظاهره وفي العهود كريم القول والعمل فلا تذم ولا تمدح فتى أبدا قبل امتحان كما قد جاء في المثل إن الرجال صناديق مقفلة مفتاحها بامتحان فامتحن وصلي بسم الله الرحمن الرحيم وبالله تبارك وتعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات من معجزات الكامنات ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا ذا جحدي بالخط جاهدت عدو الله عشرة أعوام بذكر الله من عام أيسش لعام كسش وقبل الجميع عام أكسش فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله قد جعل الإله خطي أحب إليه من كل كتابة تحب لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بهذا العتاب لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باق مهلك خناس لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق عدو يبتغي هدم جنابي وأتاني مبتغي لم يبق لي سوى النصيحة لمن عاشرتهم لوجه مالك الزمن نبهتكم معنا على أن الجمل في شهر

الشيطان المميت بعدما قرأني لأكسش وندما مماته من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى لم يكن ذا معجزة لمرسله سواه قط وهو خير الرسل صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه الأسود من بهم أرض العلي حسودي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذا إلهام الإله في آية وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

الصالحين الخرء سيدنا محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعده فللعلي أفضي أموري أغدو ضاق فؤادي لأجل تنبئي بفضلك اغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني علما وللهدى إلهي قدني من علي ربي بالإقبال إليك سرمدا ونور بالي ربي قني ووالدي وجميع أمة سيد البرية الشفيع يا سيدي يا مالكي يا خالقي يا حافظي يا منعمي يا رازقي إني إذا خفت بكم ألود كما بكم من الردى أعود لا تطردوني أبدا عن قربكم لا تحرموني أبدا من منكم يا سيدي يا منقذي يا رافعي يا ملجئي يا قائدي يا نافعي إني إلى بابكم أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تحجبوني عنكم لذنبي وقلة الحياة ورين قلبي هديدي عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نجتدي نجي جميعنا من النيران وقد زمامنا إلى الجنان أنت الذي تنجي ذوي الطاعات فضلا فأخرجنا من العصاة لطيف بالطف وبمن تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل هو الذي لا أرتجي نفعا ولا أخاف طرا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست ما عشت لغيره أميل صدور قومي يصرحا للدين والنور والإسلام كل حين يسر جميع صحبتي لليسرى والمسلمين رب لا للعسرى رد لي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم

0: أحمد المليم المتعزز بعزة الرحيم قال عبيد الله أحمد المليم المتعزز بعزة الرحيم الحمد لله الذي قد سترى بفضله معائبي عن الوراء حتى يظنوا أنني ذو ديني وعظموا شأني كل حين مع أنني أقبح من كل لئيم سبحانه ربا كريما وحكيم مع أنني أقبح من كل لئيم سبحانه ربا كريما وحكيم ثم السلامان بلا انتهاء على الكريم صاحب الحياء محمد ذي الخلق العظيم والآل والصحب ذوي التسليم هذا وقصد اليوم حمد الله وشكره جل بلا تناهي هو الإله الخالق الرحمن وهو الرحيم الملك الديان هو السلام المؤمن القدوس هو المهيمن له النفوس هو العزيز وهو الجبار والمتكبر هو الغفار والمبدئ المصور العليم البارئ القهار والحكيم هو المعز والمذل والسميع هو اللطيف الحكم العدل البديع والرافع الودود وهو الخافض والباسط المجيد وهو القابض وهو الرقيب والمجيب الواسع والباعث القيوم وهو النافع وهو القوي والمتين والجليل وهو الولي والعفو والوكيل والواحد المحيي المميت الحي والمتعالي البر والغني والأحد الفرد هو المقدم هو الموقر هو المنتقم والظاهر الرزاق والوهاب والباطن الفتاح والتواب والظاهر الرزاق والوهاب والباطن الفتاح والتواب وهو ذو الجلال والإكرام ومالك الملك على الدوام وهو الرؤوف الصمد المغني الحميد والقادر المقتدر الوالي الرشيد وهو الكبير والحفيظ والغفور وهو المقيت والحسيب والشكور والوارث البصير وهو المانع والدار والعظيم وهو الجامع وهو المغيث الحق وهو المعطي ونور سبحانه جل هو الهادي الصبور وهو المغيث الحق والمعطي ونور سبحانه جل هو الهادي الصبور وهو في الدارين يرجى خيره فلا إله في الوجود غيره يا سيدي أنا الفقير الفاني وإنني العبد الحقير الجاني أنا لئيم البائس المسكين أنا الضعيف الجاهل المدين أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم أنا الأكول وأنا البطال وإنني النائم والقوال وإنني الحريص ذو التفاتين وإنني الصعلوك ذو الحاجات وإنني الحريص ذو التفاتين وإنني الصعلوك ذو الحاجات أنا الذي ما زلت ذا عصيان وغفلة في كل ما أحياني أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والصمات طول دهريا أنا الذي قد عاقني المنام عن أن يرى دهرا لي المقام أنا الذي قد عاقني الذنب العظيم عن المراتب التي كنت أروم أنا الذي قد عاقني اليوم هوى عن نيل ما كل من أمثال احتوى أنا الذي قد عاقني قيل وقال عن نيل ما قد ناله أهل الكمال أنا الذي آكل اللحم الغير ولم أكن مكثرا للخير أنا الظلوم المكثر الفضول وقاد للردى الهوى معقولي أنا الذي غفلت عما أمرى ربي به إذ غلب العين الكرى أنا الذي أرقد في الليالي بلا تنفل لوجه الوالي أنا الذي آكل في النهار بلا تطوع لوجه الباري أنا الذي لم أحفظ الجوارح عما نهى الحق فصرت جانحا أنا الذي لم أجتنب ملاما مفرطا يا حسرتي علاما لم لا أتوب أنا ذهزت دجاري طالب غفران من الغفار لم لا أتوب الآن زسد جاري طالب غفران من الغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت
1: خنا يا توغي جتاي بي يالنا ياغ
2: امين
1: تا يالنا نغا وير
2: امين
1: ba liggeyal sa mam djel ko ken musu liggeyal
2: amin amin
1: ndax and ngeen fune sek ngeen lu ne
2: deug la
1: luñu bari xamul nak waye nga xam ko mu xam ko ngeen bokko te
2: deug la
1: ba yalla dogoy ñaari jotaay yi and yalla nañ bokk yag
2: amin
1: njabor gene sa ginaaw itam ak njabor señ bak gep señ bangi len di jale sang bi fi bayiko momi donon xaritam lol lo señ bi ma sa nek ñew na and ko ak mom ngir jëmi señ bakki miñ ko tuddé lolé nak mo waral mo taxone bañeno xatal mo tax ñewutone ci waxtu wi mo tax mu bëgg ni bu nga feex ba nga mëna tok mom mu ñew ba nga xamné aksina njabo gi xamné señ abo ñewna ñewna kërëm ndax yeenay pétém ndax señ bakki miñ ko tuddé mom mom da xamné né tuddé kuñ ko tuddé tudde nañ la kilifa
2: deug la wër
1: ah li nak jotaay bi day ñaan mu yag lool
2: amin ndaga
1: foko bëgg yobbu yalla nang ko fa yobbu
2: amin amin
1: ci bakkep seigne touba
2: na ci dogo rek
1: dajay seigne bakki buso
2: ci dogo rek
1: waaw xolam sedd na lool nak
2: liggeyel seigne bakki rek la bëgg
1: xol bu sedd nak dogolub yalla la
2: waaw
1: yalla mom dañu init dañu fi jëlé waye yalla na yeex nak
2: deug la
1: ya nefi dal
2: deug la
1: ba doyal rek ta baña gaaw doyal mi ngi lay jaale li ngeen bok te dina ñaanal jotaay bi yag ta way toy
2: amin
1: yang jabor gi ngi ko sekkal
2: amin
1: barke seigne touba
2: ak seigne bakka amin ngi yam ba no xol set no guuy
3: seigne dal na yam mamam bi joon
1: neena xeyba jant so te gisewulen jamono yi la amé waye mustam
2: mustam
1: waaw waye nak jamono soppi ko ni waye xelam momé ak lolé mu la tiyelon ba légui tayel ko gëna tiyé
2: gëm na ko
1: yewir xamna ya nga fofu
2: gëm na ko
1: nako jabor gi xamé nonu tayel amna ñu ko xam waaw kon amna ñu ko xam jere jeuf buso yalla yag
2: amin
1: yalla jotaay bi yag
2: ta
1: way toy jërëjëf
2: amen
4: sëñ bi ñu ngi lay ziaré sëñ mbacké buso mo ñëw ci kër sëñ mbacké buso kon da melni kon sa kër rek nga ñëw sëñ bi néna tank yi nga dëkk dé bo yonne won tamit mu doy sëkk ndax fa lay ndax ndax néna sa rak yëpp ñëw na njabot sëñ tuba yëpp ñëw na ci ku ñëw yow la téwal
3: kën tu sëñ mbacké
4: mo lay ndax
1: dédét
4: dédét waaw waaw ya sëñ mbacké buso ko ya ñëw kër sëñ mbacké buso ko neena mi ngi lay ziar liñ bokk mi seigne omar mi fi bayiko neena ni nga ko ñëw ni nga ko mëna ziar non la ko mëna ziaré mi ngi sakku na nga ñaanal ko mbacké jotaay bi mu tok non li mu doon yalla yag lool te mu am ci ndam te mu ngeen bokk and liggeyal seigne touba ndax ku ne xamna digënté seigne fallu mbacké ak seigne mbacké bëssof seen digënté sa jëm ji rek séra la ci kon nak mi ngi ñaan mbacké nga ñaanal ko ci xamna boko ñaanalé yalla nako nangu wa kay jere jëf mbacké jere jëf
2: taxaw na won taxaw na seigne omar lool
4: neena taxaw nga seigne omar lool yegg nañ ko njabot gep yegg nañ ko fepp fuñ ko war foko war fiñ ko war fété fété nga fa seigne omar ci xamna né mom yi non do nga fasiyé dox ak mom inshallah mbacké yalla yag lool yalla yag lool mbacké nga ñaanal njabot ñepp ngi nité ken manko jere ñu ngi lay ziar baax
5: lolu mom lañu ñew ngir jaayante ko ak yow and ko ak njabot gi yépp am lenn lu dox ci digënté bi nak lo xamne dama koy junju ganen jaayante ga ma sokka delu ci waat li dox ci digënté bi modi ne suñuy wayjur bimu fi nekké dañ ñoo tanaloon ay sëriñ joxéñu ci seenu nekk loolu mom ngir sam wormay seen bëgg gogé dañ cey dem loolu dañ koy junjalé waye talibé yi nga xamne nak ñoo aju ci ñun ñoño mom talibé seigne bakki buso lañu talibé seigne bakki buso yoyé nak tañ dox seen digënté ak seigne bakki ñom lañuy ñëw di leen jaayantel ñom itam seen digënté ak seigne bakki buso ci yow ñuy sakku nga nangul nako di ñaan yalla itam yalla yagal la fi lool wërël la lool ñu yag and ak yow ci liggéey bi fuñ man di nekk ñi ngi lay xamal ne yow lañ fay diglu ndigal lo ñu jox insha allah dañu ko and ak yow niñ ko don andé sa kilifa yi nga xamné ñom nga wootu am ak tiant nak gu reuy go xamné jaadu na ci ñun ñu jotal lako ci sama gi nga xamné mo fi bayiko tam jégué won ñu lool suñu ñaari su ngeen bokké ben bayit sun ñaari bay wolbeuti ku bok nday ak bay mu amone bëgg go xamne bëgg gu ko ñor la won ta mennum yaw kawsu ba mu lacc yenn yow i mennum yaw ya ci ko mënon na saxal muy feñu ko denc yag na ko bëgg wax yag na ko wax ku ne nit ku ne nak yag na bëgg waye men genn jëmmi yow ji yaay kiko mënon saxal saxal gi ngi ko saxal ñing la ci sante ñing la ci gëreem bu baax yalla na yalla yagal la wëreel la tale xamal ne mbollem jabot gi de ñing ci sama gannaaw jox nañ ma seen bop jox nañ ma seen bop bu wër lolé nak mom lañu ñëw di la ko jébal ci di ñaan yalla yalla nako yalla yagal wa lool rek mo doonon kaddu yi wa assalamu alaykum wa rahmatullah
6: alaykum wa rahmatullah wa barakatuh serigne abdou khadir ñoo ngi yëkëti kaddu yi jël ko ci serigne gënëm buso bi nga xam tay moy serigne mbacke buso mu jëme ko ci yow diko tek ci sa loxo nga tek ko ci ñewotu mbollem ngawotu serigne bahir buso ñu ñu
7: neena no ngi leen di nuyu baax
6: ñu tek ko ci sa loxo nga tek ko ci mbollem njabotuk seigne bahir buso neena xolam sedd na lol

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك.

ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين

وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

أأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن.

بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد

لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتهم

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أغنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم.

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع

قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أقول له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال

قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن

يظنون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من

يضيعوا أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي

الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد

0: tanku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ
1: wala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama talima mawahibun nafi' fi madda ay shafi' bismillahir rahmanir rahim allahumma ya akram salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ulikha wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq والهادي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم وجلاد لمضاه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هاي سخريات أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تدغنا بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلا من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي خضر ما قلبي بالاقتداء لو شكري بلا كفوري

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا عظيم رداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

0: Yon bi nga xam ni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xam ni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiye TV di sen
1: ilayhi wa huwa jalla ghafirud dhunub aya latif ya khabir ya alim اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الورى وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلم على الذي قد فاق كل من سما محمد محمد الواقي من الملامة من حبه زادي إلى القيامة وآله وصحبه ما نلنا حسن القتام بالأسام الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن القتام بالأسام الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن القتام بالأسام الحسنى أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الورى وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلم على الذي قد فاق كل من سما محمد الواقي من الملامة من حبه زادي إلى القيامة وآله وصحبه ما نلنا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد المليم المتعزز بعزة الرحيم قال عبيد الله أحمد المليم المتعزز بعزة الرحيم الحمد لله الذي قد سترى بفضله معائبي عن الوراء حتى يظنوا أنني ذو ديني وعظموا شأني كل حين مع أنني أقبح من كل لئيم سبحانه ربا كريما وحكيم مع أنني أقبح من كل لئيم سبحانه ربا كريما وحكيم ثم السلامان بلا انتهاء على الكريم صاحب الحياء محمد ذي الخلق العظيم والآل والصحب ذوي التسليم هذا وقصد اليوم حمد الله وشكره جل بلا تناهي هو الإله الخالق الرحمن وهو الرحيم الملك الديان هو السلام المؤمن القدوس هو المهيمن له النفوس هو العزيز وهو الجبار والمتكبر هو الغفار والمبدئ المصور العليم البارئ القهار والحكيم.

0: والموقر هو المنتقم والظاهر الرزاق والوهاب والباطن الفطاح والتواب والظاهر الرزاق والوهاب والباطن الفطاح والتواب وهو ذو الجلال والإكرام ومالك الملك على الدوام وهو الرؤوف الصمد المغني الحميد والقادر المقتدر الوالي الرشيد وهو الكبير والحفيظ والغفور وهو المقيت والحسيب والشكور والوارث البصير وهو المانع والدار والعظيم وهو الجامع وهو المغيث الحق وهو المعطي ونور سبحانه جل هو الهادي الصبور وهو المغيث الحق والمعطي ونور سبحانه جل هو الهادي الصبور وهو في الدارين يرجى خيره فلا إله في الوجود غيره يا سيدي أنا الفقير الفاني وإنني العبد الحقير الجاني أنا لئيم البائس المسكين أنا الضعيف الجاهل المدين أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم أنا الأكول وأنا البطال وإنني النائم والقوال وإنني الحريص ذو التفات وإنني الصعلوك ذو الحاجات وإنني الحريص ذو التفات وإنني الصعلوك ذو الحاجات أنا الذي ما زلت ذا عصيان وغفلة في كل ما أحياني أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والصمات طول دهريا أنا الذي قد عاقني المنام عن أن يرى دهرا لي المقام أنا الذي قد عاقني الذنب العظيم عن المراتب التي كنت أروم أنا الذي قد عاقني اليوم هوى عن نيل ما كل من أمثال احتوى أنا الذي قد عاقني قيل وقال عن نيل ما قد ناله أهل الكمال أنا الذي آكل اللحم الغير ولم أكن مكثرا للخير أنا الظلوم المكثر الفضول وقاد للردى الهوى معقولي أنا الذي غفلت عما أمرى ربي به إذ غلب العين الكرى أنا الذي أرقد في الليالي بلا تنفل لوجه الوالي أنا الذي آكل في النهار بلا تطوع لوجه الباري أنا الذي لم أحفظ الجوارح عما نهى الحق فصرت جانحا أنا الذي لم أجتنب ملاما مفرطا يا حسرتي علاما لم لا أتوب أنا ذهزت دجاري طالب غفران من الغفار لم لا أتوب الآن زسد جاري طالب غفران من الغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت
1: نحن يا توغي جتايبي يالنا ياغ
2: امين باك امين
1: تا يالا نغا وير
2: امين
1: ba liggeyal sa mam jël ko kenn musul liggeyal
2: amin amin
1: ndax and ngeen fu ne sekk ngeen lu ne
2: deug la
1: luñu bari xamul nak waye nga xam ko mu xam ko ngeen bok ko tey
2: deug la
1: ba yalla dogoy ñaari jotaay yi and yalla nañ bok yag
2: amin
1: njabor gene sa ginaaw itam ak njabor señ bak gep señ bangi len di jale sang bi fi bayiko momi donon xaritam lol lo señ bi ma sa nek ñew na and ko ak mom ngir jëmi señ bakki miñ ko tuddé lolé nak mo waral mo taxone bañeno xatal mo tax ñewutone ci waxtu wi mo tax mu bëgg ni bu nga feex ba nga mëna tok mom mu ñew ba nga xamné aksina njabo gi xamné señ abo ñewna ñewna kërëm ndax yeenay ptm ndax señ bakki miñ ko tuddé mom mom de xamné né tuddé kuñ ko tuddé tudde nañ la kilifa
2: deug la wër
1: wa li nak jotaay bi day ñaan mu yag lool
2: amin baga
1: foko bëgg yobbu yalla nang ko fa yobbu
2: amin amin
1: ci bakkep seigne touba
2: na ci dogo rek
1: da rajay seigne bakki buso
2: ci dogo rek
1: waaw xolam set na lool nak
2: liggeyel seigne bakki rek la bëgg
1: xol bu set nak dogolub yalla la
2: waaw
1: yalla mom da no ini da dañu fi jëlé waye yalla na yeex nak
2: deug la
1: ya nefi dal
2: deug la
1: ba doyal rek ta baña gaaw doyal mi ngi lay jaale li ngeen bok te dina ñaanal jotaay bi yag te way toy
2: amin
1: yaang jabor gi ngi ko sekkal barke seigne touba
2: seigne bak
3: mamam bisuul
1: neena xeyba jant so te gisewulen jamono yi la amé waye mustam
2: mustam
1: waaw waye nak jamono soppi ko ni waye xelam momé ak lolé mu la tiyelon ba légui tay la ko gëna tiyé yewir xamna ya nga fofu nako jabor gi xamé nonu tay amna ñu ko xam waaw kon amna ñu ko xam jere jeuf buso yalla na

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدي.

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد

ولتجزي عن الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما.

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي، واكشف بخطي ما اختفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، ولتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك

يكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي على

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفي

زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم.

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخط لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل

ريحي وسق لغيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل.

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل صنت لي مختاري فسرمدا عني يصل بسلام علي في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

ويني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

أفانيهم صوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

في الحال والمآل، واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا، وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعمر.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر فصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبا بالغفر على الذي

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرى.

ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدي.

الوافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء

لا من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل.

الجلال وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للدين

على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

آلي وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يلا

مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم

وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمي.

مؤمن قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف، بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقوال.

على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور ليشواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا

شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل

حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة.

أيدي حيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صلي صلاة عن عداك.

كلمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا

اللوم واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي شهود

وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير.

وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يذرأ المفاسد.

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد.

ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء.